طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرات شما طارت لبعيد ارجع واني الزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرات